اكت ان دا سدز ورا دي ودي اجيلا نكي انشهو سدز سدي اجوت ان لاي ورا دي جوهي سدز اينشي اجوت ان زون بوغون جودي دا كادا هوندي تاتونكي ودى ات لاي وقع اتاسن لاي gnwt.ca/time ayi tatsung kwi ini te woga ta ata honde ayi hani woga at le honde ne zong gundi hade git a gundi honde ne government of Northwest Territories